سابقة صوت طق طوط زي حفلة في نص الليل عملية في البيت في الأقصى عمي حتى لو بكفر أصلي تدين جيب جيش فوت على الحرب اتغلب مقنابل الصوت بالتخت بتقلب أنا شاب متكتك أصلي مرتب بلاط ببلاط عبي السما طلاق تنسيق تدخل على كفر عقاب بدك جيشن تفوت على مخيم نحكيش أسماء إذا حدا طلاق بدك جيشن تسيطر هيلوكوبتر وضعك دهوار نحكيش أسماء هالعمي بنتي كده حدا فيك صور حدا شاف حدا صاف من الواقف ما بالدور لأنا فعلا جمع ولا عمري كده بسم النار ما بالدور فج الدور وما كبس لنا شوي لازم نروح بلاش يطلع ضايع عبط في إيداي حط سلاحك شمر طلق كبير وذراعك عناي عناي عناي